0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا يا معلم حكيم.
2: مرحبا.
1: مرحبا يا حكيم.
3: نبيل؟ هيدا أنت؟
1: حبيبي نبيل.
3: طمني عنك.
1: حبيبي يا عمو.
3: كيفك؟
1: هيدا بنتي جويو.
2: مرحبا عمو. اسم الله. مرحبا عمو. كيفك؟
4: هلو. كان أختك؟
1: أفشتيت أبا شبريش النشت.
2: كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
2: شو بك شي؟
1: إن الله مع الصابرين. بسألك سؤال، هود الألبان اللي كان بيبيع هود الأدوية بعد موجودين؟
2: أكيد موجودين. بدك إيه؟
1: بدي منك شي خدمة كبيرة.
2: خدمة؟
1: فينا ننام عندك.
2: على راسي.
1: حبيبي عم. المحل أبداً ما تغير.
2: الحياة تغيرت.
1: الله يخليك يا عم. الحمد لله.
2: تفضلوا. مصاري، البسي، هاللي بدك اياه.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: ارتاحوا شوي.
1: ان شاء الله. قوم يا يو.
4: اسمعهم في هي؟
1: مش لاقف نتسيا؟
4: Als ob ich schlafe ja doch niemals. Es ist aus wie Guantanamo.
1: Aber Juju, bei euch in DDR sieht es doch auch so aus, oder? Komm, leg dich doch hin.